كيفريخ لبشو غير تمرق من ترون نيوال ما جاهلكم لرنا توت لنفان الطان أواقف تيا مظان جامس كارج رين راس تسبيت بياتي راخ من يلمس كبرا كيفريخ لبشو غير تمالي مرمولا بوتين توت اختوري قصابك لنقل هادي واغن ريج جايد الملان وارخ سوى ما قبل المسكرين